الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا

0: أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilatul syekh al-allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dari hadis yang ke-26. Akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu yang kita sebutkan adalah kalam al-Syeikh al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan tentang sikap adil atau berbuat adil di antara dua orang adalah merupakan sedekah. Di mana beliau menyebutkan fahadza fihi annal insana yanbaghi lahu an yahrisa ala an yusliha baina al-mutakhasimain wal-mutanazi'ain. Di dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa manusia sepantasnya bersemangat untuk mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan, yang berselisih. La siyama al-aqarib, terlebih lagi para kerabat. Wa la yatrukun nasa yatanaza'un, ia tidak membiarkan manusia saling berselisih, saling bertikai. Wa ba'dun nasi 'ala al-aks wal 'iyadu billah, sebagian manusia sebaliknya, wal 'iyadu billah, kita memohon perlindungan kepada Allah. Yatadakhalu fin niza'i, ya masuk nimbrung dalam sebuah perselisihan. Bima yaziduhu, yang ternyata iya dan billah ikut campurnya dia.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره